0: بعد جمع ابو هين 20 متر يا عم ثلاثة انفار متصوبين هم قالوا ثلاثة قال لي بعد الجامع ب 50 متر ابو هين جامع ابو هين
1: ابو هين صعب يبقى بعد ابو هين صعب انا بقول لك اذا ابو هين صعب هاي الرضوان هان بدك تطلع ابو هين تطلع منصور وتنزل نزول اما ابو هين صعب
2: اطلع اسعد شغل سيارة شغل سيارتك

0: هذول مركز الرماية مركز ثاني هان. السلام عليكم. وين يا فتحي؟ بالحضنة فتحي بالحضنة. بالحضنة فتحي.
1: كيف حالك؟
0: الحمد لله بخير. الله يسلمك. كيف حالك؟
1: أمورك تمام إن شاء الله؟
0: الحمد لله رب العالمين. وين أبو منذر؟
2: أبويا جاهزين.
0: السلام عليكم. وين سمكة؟
3: أخبارك؟
0: سلامات كيف حالك؟ منورين الشباب. الله أكبر.
3: سلامات.
0: الله أكبر. عاد العيزة أبو أحمد.
1: إيش أخبارك؟ الحمد لله على سلامتك.
0: إيش أخبارك؟
1: الله يكرمك ويديك الصحة.
0: كيف أمورك؟ ما زال إبراهيم بريش بعيد عنا إحنا بخير. آه هيو. ما زال إبراهيم بريش بعيد عنا إحنا بخير. أنا عطام. سلام. ولا بالمنزرة. والله ده الحمد لله السلامة توفيق.
1: قل ليش سلامتك.
0: السلام عليك.
1: قل ليش سلامتك.
0: طب سنيك توفيق.
1: قل ليش سلامتك.
0: خبط حدا ولا على الفاضي.
1: آه دبع دبع.
0: ألف سلام عليك. ألف سلام عليك.
4: هي قصة صارت بدها نستشيرك فيها.
0: قول يا بابا عليه الصلاة والسلام.
4: هذول الناس انقصف بيتهم عند حزام النار تبع امبارح الليل. اليوم الصبح
0: اللي عند الشاطئ
4: اللي في الشاطئ اللي على اللف اللي على الجو.
0: اه اللي عند المحطة
4: بوجه البحر لكل القذايف تيجي فيها.
0: اللي عند المحطة؟
4: اه وين دار احمد؟ البحر يا زلمة.
0: اه الخشم. اه
4: ليتها بقول لك الشاب اخته موجودة باثنين سامع صوتها باثنين يعني ما قدرش يقولها بسبب الردم الموجود والخزانات والامور هذه. أنا ضد القواقم يمكن تصور
0: خطر. آه خطر.
4: نطلع موكب مع الإسعاف في الجيب.
0: إحنا جاهزين بدك نطلع نطلع. آه
2: يلا توقع. يلا آه موكب توقع.
4: فكية.
2: موكب
0: يلا.
4: يلا جاهز حالك. ثلاثة عشر ثلاثة
5: على السبعة.
0: ها فندي
6: شباب حيطوا حذر اشتغلوا بحذر
0: حذر جدا
6: اي حاجه بتخب تشكل خطر على الطواقم تسحب للطواقم
0: اسحب مباشره تقلقش

0: سطرين حد سمعني اطلع بس
1: شاغم شغال جاهز انا يلا يا شباب
2: لا زعجنا عليه في حدا عايش رفعنا
3: ورا جامع سعيد الصيام في بودرون
1: ورا الجامع
3: ورا الجامع
1: طب وصلك غدا
3: في بنادمين تحت
1: ورا الجامع
3: والناس بيستنوا فينا هي عند الجامع
1: طب يعني كنت انا غاد
3: هذا الكلام قبل ساعة
2: وصلنا الشط
4: احنا نتعب وندور على جامع
2: والله وصلنا الشط وصلنا الشط
5: وين
2: الدم فتشنا كل المنطقة عند
1: الدم احنا كنا في مهمة في قريبة في حوالين بيتي وإلي حوالي تقريبا 20 يوم ما شفتش الأولاد يعني
6: جاي شارع الأبراج
1: أيوة محمد قال تعال على الشارع هو شوف تعال شوف
6: سلام
1: يلا ماشي
6: جيد يا أربعة أطفال
1: وين حبيبي؟
6: توجه من الشارع أبراج برشلونة
1: وين يابا؟
6: قبل الإسعافات الشارع اليمين
1: أمون أيوش كيف حالك؟ وين عبين؟ وين حبيبي؟ الله يرضى عليك. أنا يابا. أنا حبيبي. أنا يابا. حاضر.
7: يابا
1: الله يرضى عليك. كيف حالك حبيبي؟ الله يرضى عليك. وين يا مولا؟ تعال تعال تعال تعال تعال تعال بوسيني هات بوسة الله وين يا ابو كيف حالك؟ ما الله عليك كيف حالك؟
8: خذ هذا كيف صحتك؟
1: السلام عليكم
8: بالك على حالك
1: الله يرضى عليك خذ علي هاي اثنين شيكي هاي اثنين شيكي
9: خطية يا أبو برقبتك
1: وين محمد؟ محمد بديلها إياه بديلها إياه بديلها إياه خذ خذ محمد يابا وزي مع أخوتك ها وزي على البالين يلا يابا باي
9: يلا
1: السلام عليكم السلام عليكم روح يا أخو يلا يابا الحمد لله كل حمد
5: الشرطه
1: ربنا يحفظهم يا رب.

0: والله كلهم لا خلاص لا لا هات لك باكيت والله هات لك باكيت ترمز لا كان باكيت اللي فوق هذا هات طلع لك باثنين كاسة لا بدي اغسل يدي وسخين
1: انت وش بتسوي؟
0: تفضل
1: اما الوجود الاخر شارع الشيخ عسكر الشافعي الشمال الاخر وين الوجود الاخر لكن الجناب يقول لهم يدار مدير عندي ما في زلاج
0: اطلع في اسعاف احنا دخلنا الشارع عشان لو في شظايا ما تجيش علينا في صبات شيء صحيح استهداف استهداف منزل لآل عاشور استهداف منزل لآل عاشور بحاجه لسياره اسعاف على وجه السرعه من طرفك جيد وجود شهداء على وجه السرعه الاسعافات حاجه كثير على وجه سرعة على وجه سرعة من طرفه يا وسام
2: شيلوا شيلوا شيلوا شيلوا شيلوا يلا شيلوا شيلوا افتح لي افتح
3: افتح ابدا بغنيمه
2: حط حط ورا حط ورا حط ورا حط ورا حط تعال تعال هاتوا هاتوا هاتوا هات على رجلي هات على رجلي هات على رجلي هات على رجلي
4: ايش علي علي اطلع
2: السياره اطلع اطلع يلا اطلع اطلع اطلع اطلع اطلع

0: الراحة الراحة
1: براحة عشان متعلق معك من ورا مؤمن مصر. براحتك براحتك انت على هيك
0: عبد الله ايش اللي صبرت معك؟ انا زعلت وقت انا زعلت
1: لا لا لا لا في اطلع شفا على الشفا على الشفا على الشفا على الشفا على الشفا على الشفا اسمع هات اشي هات قمد له هذا بينزل دم من ايده كثير في وريد هات الاشي قمد بيه بسرعه هات اشي قمد فيه بسرعه امسك ايده بتنزل كثير ارفع ايوه ارفع ارفع شد شد شد شد شد اضغط على هذه اضغط على هذه شايف هذه هيا هيا

0: ليش هذا الرجل متوجه انا ما عاد يشيل
1: منه ما تخافش ما تخافش هاي شيل شيلها خلي براحتك براحتك ايوه ايوه بنروح بنروح بنروح بنروح بنروح بنروح بنروح بنروح
2: انسى انسى انسى انسى انسى انسى
1: بالراحة هذا ايده من هنا
3: يعني ماشي ماشي ماشي
1: دكتورة دكتورة ايده من هنا بتنزل دم كتير طلعي هذه هذه هاي هاي هذه بتنزل دم كتير والفخد عنده من تحت كله رايح الخلفية عنده راح دكتورة
4: طيب هاجم اثنين منادي هلال اثنين حين الاستهداف كانوا خاصات الانقاذ موجودين في المكان عبد الله ابو غنيمه انا نزلت عند نصلى بس تاكد من باقي الشباب ايش وضعهم مين اللي بده الاسعاف
1: صعب اطمن على اهلك من المنطقه نفسها اهلك في المنطقه اطمن عليهم
5: لا بخير يا عم الله يرضى عليك امشي يلا يا عم يلا يا
6: شباب هذا بطل مفتوح من الصابر يعني في الالكترونيه
4: نروح معه
7: مؤمن مؤمن
8: اطلع اضرب بالدغمه
1: وين في صار في قصف ثاني؟
7: عرفها وين؟

0: مش هتفلح يا الله يا الله
1: قول يا رب قول يا رب يا عم
2: الله يلا
3: قول يا رب يا رب
4: في لسه ولد قدامه في ولد قدامه
5: ميت
6: امسك امسك امسك خد هاي هذه امسك هاي خشبه يا جماعه خد هاي خشبه ارفع فيها امسك هاي خشبه اقرص فيها يا معلم هاي خشبه اقرص فيها
7: عندك نهار مطرح مطرح ايوه في الخشبه هذا اقرص وتطلع لحال
8: يلا
7: يلا واحد رجل في كمان مرة غاد عاش لكن مرة عاش
9: هذه بقى رجل يا شباب خلاص مكسوف
0: غطي غطيها معها
9: حطوه حطوه ايديها
10: ابو اشرف ولادك بخير ولادك ابو اشرف يا ابو اشرف هات طلعت مصطفى هاي مصطفى ابنك طلعت مصطفى
11: ان شاء الله ولا حاجه ابو اشرف ولا حاجه مش الاولاد هذول المظلومين بس رجيه هات طلعوا ولا حاجه ان شاء الله
10: طلعت ابنك
11: فيني خليك بس خليك بس تلاقي شيء حاس
0: يلا مؤمن يلا يلا خلص
12: طب ايش
0: اصابه ولا ايش هذا
12: عارف انا مش هدينا لا بسيطه
13: صغيره
12: حتى في موجود في المره هنا معنا بس بدنا
13: لا معلقين سيبك من المعلقين عرفناهم بس
14: عادي في عمله جاي وهذا في عمله جاي
13: طب هلقيتها هذا المعلقه بتستنشق مصابين عارف مصابين لقيتها انا
10: طب احنا
13: بوجه شوف
15: هات الحالة معك اسمع حال معك
12: هادي انا معي حالات
15: هذا شو حالة
12: هات الحالة هات
10: معه يا
12: خليك معه محمد هات بدك انقاذ
15: ايش وضعه هذا؟
13: مش عارف يلا بسرعة يا شباب
0: يلا يلا
13: فيش وسع معايا فيش وسع معايا اسلكونا
15: على الشفا
13: خليها معايا
15: اسلكونا
13: على الشفا معايا اصابات الاسعاف ومعايا جاي في الاسعاف بدي اسلكونا على الشفا انت
15: طيبين
14: عاش يا زلمه
7: شادي بنتك تطلع معها بالاسعاف
13: بقول لك ما طلعت
14: بقول لك بقول لك
15: بالاسعاف معي وين تروح بنته
7: صح
15: والله
7: تطلع معايا عم
15: شادي وجه بنتك وجه
13: ايوه قاعد عندك يا مؤمن يا مؤمن يا عم روح عم مشوار ما عصام عارف المكان بالضبط اللي نروح عليه
10: طيب عصام يلا يا عصام عارف المكان انت يلا اتحرك انت قدامه

0: In 1934, as Mussolini turned sport into an instrument of fascist display, the World Cup in Italy became a showcase for ideology, image, and power. In that charged political moment, a team composed largely of Jewish players and British soldiers competing under the name Palestine made its international debut in the qualifying rounds. Though it carried the name of the country, it did not represent Palestine's Arab majority.
1: في 1934 نظمت إيطاليا كأس العالم لكرة القدم. الكأس العالم الأولى 1930 كانت في أوروغواي، بعيد جدا. السفر كان في ذلك الوقت صعب جدا وما فيش طائرات، فكان السفر غالبا بالبواخر، فلم يشارك أي فريق عربي أو أوروبي أو هم في تصفيات، بس اتلعبت النهائية.
0: In 1934, the World Cup came to Europe for the first time. 32 nations entered, but only 16 would qualify. Across Africa and Asia, the World Cup qualifying competition produced two contenders for one place at the finals, Egypt and a team entered as Palestine.
1: أقيمت بينهم مباراتين ذهاب وإياب لتحديد مين فيهم يوصل إلى نهائيات كأس العالم ممثلاً لإفريقيا وأسيا معا. المباراة الأولى أقيمت في مارس 1934 في القاهرة في ملعب الجيش، كان الملعب الرئيسي في القاهرة اسمه ملعب الجيش.
0: Egypt only discovered the team's makeup when the players arrived in Cairo. Although they had entered as Palestine, the side was overwhelmingly Jewish.
1: الإداريون يهود، المدرب يهودي، كل اللاعبين بلا استثناء يهود، الأسماء واضحة. ليفي، لوندمان، كيلهان، ولا اسم فيهم عربي، ولا شخص فيهم عربي، ولا شخص فيهم يتحدث اللغة العربية. كله يتحدث إما العبرية أو الإنجليزية.
2: I was in the 1934 team that plays in the World Cup qualifiers is exclusively Jewish. There's no doubt about that. It's an exclusively Jewish team. I mean, it's impossible to imagine, given the politics of the moment, that it would have been anything else.
3: But there was a 1934 World Cup, and again, the Maccabee, posing as the Palestine Football Association, wanted to take part. They couldn't do it purely as a Jewish side because they'd already promised that they would be a sports organization for all of Palestinians, all Palestinians. So the 1934 Palestine football team that played a qualifier for the World Cup in Egypt was mixed. It wasn't purely Jewish. It was nine English soldiers and five members of the Maccabee.
0: Egypt could not simply refuse the official qualifier without risking sanctions. But what followed was a choice. The hosts did not merely play the Jewish British Palestine team. They welcomed them with ceremony, speeches, and even an additional friendly match.
1: مصر فازت 7-1. في اليوم التالي الاتحاد المصري عمل حفلة تكريم ضخم جدا للفرقة اليهودية في فندق انتر كونتيننتال في القاهرة، وتبادلوا كلمات الترحيب الشديدة جدا. في نفس اليوم هنا التكريم للمسؤولين، وفي الأسكندرية مباراة ودية للفريق اليهودي مع منتخب الأسكندرية. أنتم كاتحاد مصري اكتشفتم بالصدفة أن هذا الفريق يهودي، وتأكدتم أن هذا الفريق يهودي، وكان يجب أن تشاركوا في المباراة الرسمية لكي لا تعتبر وصمة عار أو انسحاب أو عقوبة. فإذا كانت مشاركة مصر ضد منتخب فلسطين اليهودي إجبارية، ولكن إقامة مباراة ودية مش إجبارية.
0: The second qualifying match was played in mandatory Palestine at Jaffa's Palm Ground, a dilapidated pitch that later became the home of Jewish football club Hapoel Tel Aviv. Built to hold around 1,000 spectators, it was packed with an estimated crowd of 10,000, including Palestinians who had come to see the Egyptians beat the Jewish side. Egypt won 4-1 and sealed their place at the World Cup.
1: بنهاية المباراة وفوز مصر 4-1 وتأهلها الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم اللي هو اليهودي نظم لمنتخب مصر مباراة ودية مع منتخب أندية تل أبيب بالاسم بقى منتخب أندية تل أبيب وأقيمت المباراة والمنتخب المصري شارك فيها بكل ترحاب.
0: The qualifying round revealed a deeper political reality. FIFA had legitimized these matches as contests between Egypt and so-called Palestine, even though the team representing Palestine was entirely non-Arab.
1: المفارقة الغريبة إن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم قبل ما تغير اسمه للاتحاد الإسرائيلي أمضى من 1928 ل 1948 20 سنة أقيمت فيه عدد كبير من المباريات منها مثلا تصفيات كأس العالم 1934 مصر لعبت مع فلسطين لما تدخل على تصفيات كأس العالم في الفيفا موقع الفيفا يقول لك مصر وفلسطين في 1934 في القاهرة 7-1 لمصر وفلسطين ومصر في تل أبيب 4-1 لمصر طيب في نفس الوقت لما تدخل على الاتحاد الإسرائيلي الفيفا عطته كل الماتشات اللي اتلعبت من 1928 ل 1948 برضو في قائمته لما تدخل على مباريات إسرائيل هتلاقي إسرائيل لعبت كأس العالم 1934 في مصر 7-1 لمصر وفي إسرائيل 4-1 لمصر مفارقة غريبة

0: Despite occupation, war, and exile, the Palestinian national team continued to grow. Over the years, it has carried the flag into World Cup qualifiers, competing internationally against the backdrop of the realities on the ground.
1: هو الحقيقة كان على قاب قوسين أو أدنى من التأهل للدور الثالث المؤهل لكأس العالم 2026 آخر دقيقة من الوقت المحتسب بدل الضائع من مباراته مع منتخب عمان والفلسطيني المتقدمين 1-0 ضربة جزاء تعادل بها منتخب عمان وصعد على حساب منتخب فلسطيني.
0: So the World Cup dream fell short of becoming reality. But Palestine's campaign proved something deeper. Forged through loss, dispossession, and statelessness, this team has shown it belongs on the international stage and that one day it hopes to carry Palestine's name to football's greatest event.

بزرع، بتلاقيش كمان حبوب تزرعها. أنا يعني أبسط حاجة لقيت عندي نتفة حمص، نتفة فول، نقعتها وزرعتها. وضل أراضي ولا ضل بيوت، البنية التحتية قلبوها، ما ضلش حاجة. إيش حياة؟ ما بقول لك فيش معدمة الحياة. كنا عايشين بس هلا لا مش عايشين. احنا في مثابة انه ميتين، والحار بيوم وليله حتى بتحسها حترجع، لانه هي بخبطه لليوم وبضربه ما بطلناش بالليل وبالنهار بضربه. عن جد ساعات صعب كثير، ساعات بطلع النهار بقول يا ريته ما طلع.

0: Is wat ik lekker vond, Darek.
1: Hé, en... Good morning, all. So this is Maram Hamid from Al Jazeera English Digital, and I'm here standing in front, like above, atop of my home in Gaza City.
0: Oh,
1: oh, yeah. Israeli army just targeted the Susi building that was warned 2 hours ago. Now Israel is targeting the towers and the higher building, the higher buildings in Gaza, and that the progress of the bombing of towers and buildings in Gaza.
0: شو بدنا نقول؟
1: ما بطل عنا احساس احنا خلص
0: تعودنا
1: والله بطل عنا احساس
0: تعودنا
1: ولا يعني بكره احلى في امل ايش بده يفرق؟ على الفاضي يعني ما احنا شايفين الواقع يعني
0: اليوم زي بكره
1: واو وين بدك تروحي؟
2: بابا واو
1: شايف مانة الحرارة زيادة في جسمه
2: يا بابا
0: يا عيني يا عيني يا عيني
1: ها حكيم يلا مانة افتح لحكيم وصل هيو حكيم عن الباب حماتك بتحبك عمالنا غلينا القهوة حطيت السيروم
3: بالله يبارك فيك خلص الزلمة تبع الأجار عنه لخمني
1: عبيد في ناس بتعرفهم ولا بدنا نشوف حدا لسه حالات
4: بنشوف بنلاقي قاعد كل هناك
1: برا في ناس يعني بدها تنزح وفي ناس بدها تضل
4: ما اكيد بس انت بدك اياه هو بفكفك مثلا
1: لا يعني انه عنده نوايا يعني مو لسه ما بداش الاوامر
3: انت لقيت انت المكان اللي انت فيه تجمع بتلاهي ولا كله مشاهد
4: لا الاغلب بتلاهي
1: هو كمان احنا مع يعني محرره بدها ناس بدها تضل وناس بدها تنزح فهناك بتلاقي تنوع ايش رايك انت تلبسه
5: صح ايش
1: بعدين هناك بتطلع وانت حطه
5: لقيت ضحكت انها بتلاقيه
1: الله عديم الفائده بس ايش نعمل شو تحطه بكيس اسود ولا ايش حكينا
5: خالص طاقيه يا زلمه
1: هو لو الناس بخافوش لكان لبسنا وطلعنا بس اول ما شوفوك كانك لابس
5: بيطردني
1: لابس حزام تفخيخ
5: عشان الكاميرات
1: لازمنا يا ماما بدنا نشتغل ليش طيب
2: هيك بديش
1: تكرهي ليش طيب
5: بتخافي
1: تخاف منه تخاف من يعني بالنسبه لها هذا تشوف العمى ولا تشوفه طب ليش بدنا نخبيه يا ماما نشوف اذا هناك يعني بلكي حدا طلع لنا يعني يحكي لنا مش ما تصوروش وما تصوروش ليش مش لابسين ومش عارف كم حدا لازم حدا يطلع لي وين بطاقتك او انا لابس اي شيء يدل ان انا صحفي فهمتي؟ مش عارف اظهر
3: نركبي بابا
2: وين
3: بالسلامة حبتك قليلة
1: هلا المشكلة خلص إذا في تهمة طلعت صحفيين مستهدفين لا حول ولا قوة إلا بالله.
4: امبارح هلاقي
1: لا بعدين لسه فريش يعني أنس الشريف جديد لسه طازة الموضوع.
4: امبارح أول ما طلعت بالسيارة حسيت حالي رايح أستشهد، بقول لك امشي مالك؟ بقول أنت الصحفيين مغضوبين بدهم يقتلوك اليهود. العم طيب ماشي ايش عمل ايش اقول له ايش سوى طيب في حياتي؟
1: لا
4: وطل... المره قاعد تدعي المره طب انت ايش بدي احجي؟ الله يوفقك والله يخليك الله يحميك يا امه. عمل مش رايح اموت
1: يا مشكله انت ايش بدك تفهمهم يعني عن جد يعني لما تحكي عندك 239 صحفي استشهدوا يعني لو بدك تحلف وتحلف مليون يمين احنا مش مستهدفين احنا ما لناش دخل إن...
4: على الفاضي
1: خلص سرايا غزة
6: أولاً قبل كل شيء ارضى عنها كما رضي
4: الله عنها أنا غضروف ودسك
6: سرايا
1: لا هذول ما مش مناطيد هذول مساعدات الامريكيه
2: المناطيد يعني
1: لا الامريكيه النقطه للتسريب اللي فيها توزيع ايوه
4: المساعدات اللي بتنزل الاحسن المساعدات الصوره صارت تطلع من الجو
1: صح
4: صحيح ضرب كثير دمار لانه مصورين اجانب بصوروا بيعملوا تقرير من فوق
1: مع انه منع الجيش الاسرائيلي يعني
4: منع بس بعتقد انه تجاوز صار
1: بحس ان احنا من كثر انه سنتين تحت الاباده انا بحس حالي كصحفيه يعني بطلت تعرف احدد هذه القصه
4: قويه ولا لا
1: بدها تتغطى ولا ما بدها تتغطى يعني في قصص كثير احنا هي كارثيه لكن احنا بطلنا شايفينها كارثيه لانه احنا عايشين كوارث يعني اوريدي فبحس ان احنا بدنا عين جديده معانا يعني تنهلع وتدي ردات فعل طبيعيه لانه عن جد احنا فقدنا رد الفعل الطبيعي والله رد الفعل الطبيعي تجاه الاشياء والله منظر مؤسف انت فاكر كيف كان المينا يعني من احد المعالم
4: الله يخليك
1: المرتبه
4: كل عافية
1: ايش مسوي هون
7: كنا اهلي
1: من وين انتو
7: من بيت لاهي من الشمال
1: احنا
7: ارض الصمود
1: مرقي اول شيء انا اسمي مرام حميد
7: اهلا

0: أنا صحفية مع الجزيرة إنجليش وزميلي عبد الحكيم.
1: أهلا بك.
0: عندك أولاد وعائلة؟
2: ثلاث أولاد وبنات اثنتين، واحد متجوز وواحد متجوز في الحرب. صابوا ومتجوز.
0: إيش أكثر أشياء بتتذكريها في هذيك الفترة؟
2: بتذكر القصف اللي كان يصير في روسنا، ذكر الشباب اللي ماتوا تحت قبال عنينا، جوز الصابب وابن الصابب وابن ايده راحت. الحمد لله.
0: مين طخه؟
2: اليهود. لا انا وينك اليهود طخه.
0: بعد ما انت تجربتك ضليتي بالشمال وفي اوامر اخلاء اليوم؟
2: انا والله ما اقول لا بدي اكل ولا شرب ولا شيء، يروحون على الشمال. الشباب الواحد يمسك من حبه رمل وياكل لو اكلوا عاف.
0: طيب خلينا ناخذ بورتريه لها. و هذا ابنك الثاني. الف سلام عليك. الف سلامه. من ايش صوبت؟
3: انا عارف زكي
2: بعدين حامل والله ولا.
0: الله يعينك. متى شهرك؟
2: شهر
0: الحج. السلام. الله يعينك. خايفه؟
2: يلا كريمه هي
0: كمان. ان شاء الله ربنا يعمك بالسلامه ويهونها. شو ولد ولا بنت؟
3: سمع اسم المختار.
0: ايش اسمه؟
3: سمع امونه.
0: هتاخذ كل شيء. المحرر حتسالني عن تاريخ ميلاد كل واحد، مين كذا ومين كذا ومين كذا وانت مين وهذه كنت مين وهذه ابن مين وهذا من وين وين ابوهم وين ابوهم. مديرتي في الشغل
2: دور مين انت؟
0: حميد.
2: حميد
0: حبيبي الله يسعدك. تكتنزحوا يا جماعه كلكم ولا لا؟ يعني بالنسبة لك إنه ليش إنه الجنوب كان أكثر أماناً يعني أو هيك؟
4: أكثر أمان بس كان أكثر عذاب. أنا بالنسبة لي كان عندي عذاب.
0: رحت عن الحلبات اللي هو؟
4: طريق الحلبات.
0: كيف كان طريق الحلبات؟
4: دبابات هي، طيران فوقينا، يهود هي. طبعاً
0: رفعتوا إيديك و...
4: رفعنا إيدينا بالهواية. طبعاً كان كم هائل من الناس، سلافي ضاعوا منا، بنت عم صغيرة كانت من هدي لأهلها ضاعت منا، بدنا ساعة وبنت تعيط بدها ترضع بدها تاكل بدها مش عارف شو. كنت عايشة الظلم والخوف كل إشي وأمي مش عندي، بس كان نفسي أشوف أمي وخلاص. كنت دايماً قلت معنا أعيط، أعيط على بنتي وأعيط على حالي إنه أمي مش عندي. كانوا كل اللي عندي خلاتهم، أمهم، عماتهم، ستاتهم، أبو أبهاتهم يرن عليهم ويجي عندهم. أنا ما كانش لي حدا، كانت إلا جوزي وحماتي ودار عمي. كنت دايماً أرى إنه
0: وأنت مش عارف أهلك إيش وضعهم؟
4: أهلي مش بعرفش إيش وضعهم. كنت دايما قبل ما انام او قبل ما انا احط بنتي في حضني واسال ادعي يا رب اشوفهم يا رب اتواصل معهم، بس في خوف. في يعني في الثلاث شهور اللي كانوا كنت مش
0: اتصالات
4: اهلي كنت في المستشفى.
0: والله عارف بس رغم كل البحر قديش تالف
3: الا انه لسه خلص
0: الا انه الله يعطيك طاقه الا انه يعطيك طاقه. لو هلا اليوم اجى امر اخلاء اطلعوا ايش بدك تعملي بجد؟ يعني
5: بدهم يطلع انا مش طالع.
6: وخوك اليهود
5: مع السلامه. انا مش طالع والله. انا مش مستعده اركب سياره تاني واشيل اغراض تاني وانصب خيمه تاني واقعد في مكان تاني.
0: بس مستعده
7: طلع هان.
0: يعني هم حيروحوا على الجنوب وانت حتضلي صامده هون؟
8: احنا فيهم اشياء يعني العزيز فيها ذل
2: احنا صدقي حنطلع زي حمد. هاي حمد سمسم حمد حوالين حمد
7: يا ليه مشغول بالجو. الجو
0: تشتري ماي؟ هات اجيب ماي مش قادره.

0: شاطر حبيبي شاطر.
1: يا
0: ماما اصبر حبيبي شاطر شاطر. استنى يا ماما يلا اعملك سندويشة. انا اعملك سندويشة. هذه هذه احطها لي.
1: طيب
0: هذه احط.

0: hot.
1: Hey? Yeah.
2: Yes, it works.
1: Yeah, hey, an S, huh?
3: ما
1: هو نزل نشوفهم قديش بدهم خبز؟ لا تقول بالجوع اللي ما بلونا. طب ماشي هلا هلا بدنا نشوف هلا بدنا ننزل نشوف. ماشي؟ مع السلامة.
3: لا.
1: أكيد خبزنا حيطلع أحسن.
4: إن شاء الله.
1: عندك شوفي. صحة وعافية. هات أوريك هات أوريك مالك يا ماما ماله شو مال
5: معاناة الأطفال يوم الجمعة
1: شو اليوم الجمعة
3: هذي الخبزة
1: هو جوعان جوعان خذ يا ماما خذ هيا هذي خبزة عادي بدي أنيمه طب ما هنا خلصنا هنا عدنا خلصنا خلصنا إنه جحيم مش مش لازم لازم موت يا بنياس
6: المحررة بعتت ثلاث رسائل
1: بعتت ثلاث رسائل طلع شوف فشي بنياس هي السكرتيرة الدائمة طيب اسمع بدي اروح اشوف وين بدي اروح ماشي كراتين من البلكونة طيب ماشي يلا يلا يلا ما هيني جاي هيني جاي
6: ماشي
1: يلا سلام

0: good?
1: اليومين اللي راحوا في حركة نزوح يعني أكيدة من الشمال للجنوب. ليش طلعوا قبل الـ official evacuation orders؟ فأي ثينك إنه كويس لو نزلنا كمان مرة على يعني على الدير أو على الشارع وشوفنا الناس هذه الأوريدي طلعت. يعني نحكي في موضوع إنه كيف إسرائيل حاليا يعني is forcing people to leave من خلال الدرونز الكواد كابترز وهذا اللي هي الباد سميلز او السترينج سميلز او البومز اللي بيرموها بتخلي يعني الاشخاص انهم يستشعروا الخطر كثير وانه يعني يبعدوا عن هاي المناطق. قبل بيومين نفس المناطق كانت بتحكي عن يعني برضه بالشيخ رضوان في سيدتين اصيبوا وفي سيده قتلت برصاص كواد كابترز. بترفعي راسك بتلاقي الكواد كابتر يعني فوق راسك. يعني هذا يمكن من اخطر الاشياء اللي الناس اليوم بتخاف منها. موضوع انه الناس جوعانه لا ضايل لانه احنا ما دخلش اي نوع من المساعدات. اللي دخل هو بضائع تجاريه ثمنها مرتفع جدا وبحسب التجار اللي فوتوها بقول لك انه اسرائيل بتفرض عليهم تنسيقات كتير غاليه لحتى تفوت هذه البضاعه عشان هيك بتوصل للناس كتير بسعر جدا غالي. يعني وهم بشوفوا هاي البضاعه واطفالهم بشوفوها بس هم مش قادرين انهم يشتروها. يعني لسه بنحكي عن السكر مثلا كيلو السكر لسه ضايل ب 50 شيكل. هو وصل 400 شيكل قبل بس هو هلا ب 50 شيكل. ستيل هذا سعر غالي للعائلات لما كان بالقبل ب 5 شيكل او ب 5 ريال مثلا.
2: While you're working, while you're eating, you can never get used to the sound. It's always a reminder.

0: كل مرة بطلع من الشباك من هذا البيت اللي هو كان بيت عمتي وفجأة تحول لمكان عايشة فيه وعائلتي وأهلي وناس يعني كتار حوالينا. يعني تقريبا هذا المفترق كان منطقة كتير حلوة مرتبة، فيها دوار بشبه منتزة، فيه أشجار. هاي المنطقة كانت زي فيها شجر وإنجيل، ومكان كان مرتب ولطيف وإطلالته حلوة وكان هادي كتير ورايق. ف بتحول يعني لمخيم وخيم وناس بتعبي مية وناس بتتزاحم وتصف على الحمامات وناس ثانية بتكون بتستنى تكيت الأكل بس واحد يعني تساؤلات بتخلصش يعني عن جد هذا اللي عايشينه وعن جد هو هذا اللي بصير صح؟ يعني احنا صحيين ولا بنحلم ولا احنا في كابوس ولا ايش اللي بصير؟ يعني هلأ حيكون ماراثون ركض من كل زاوية في المخيم باتجاه الماء.
1: من ياس هذا الفرشة لأخوك؟
2: يلا حاضر، هاي ماما جبت.
0: اجى الشتاء واجى همو هنا. الشتاء اللي فات فاكر العومة؟ عومة مش طبيعية كانت. عن جد كانوا ساكنين في بحر، تشتي وتنزل.
1: خليفة
0: واحدة. هي هلا دار سيدك بسيج وراح يتفاجئوا ان احنا هون. هم معاهم خبر بس ما عرفوش يعني. ان احنا هيئنا الامور وقعدنا.
1: سلام
0: عليكم. أهلين بابا. كيف حالك يا أخبار؟ أمورك؟
3: الحمد لله.
0: هلا. حبيبي يا ناس. حبيبي.
4: قصفة امبارح.
0: كيف صحي قصف امبارح؟
4: الناس بتنحرق بارح.
0: كيف الصوت عالي؟
4: صرنا نعيط، صرت عايده.
0: في طفل صغير كان حرق كامل.
4: كانت بتصور زي سجلتها.
0: ورجيني.
4: كان يزيد وسلوم نايمين لهم على السريع صحي يوقفوا، كانوا نايمين صحي.
0: يا حرام. خيمة اللي هناك؟ والله هذه الخيمة اللي هناك اللي عند ناحية البرج. خليني نكمل. كله في المخيم صار يجرو. هذا هنا قبالكم وهم اطلع. الصوت كيف كان؟
5: بخوف.
0: طور لما طفوه الناس.
5: صاروا ينادوا اسعاف، ينادوا اسعاف اسعاف.
0: الناس كانت بتنحرق يا ويلي. بس طفل استشهد في هذا ال. طفل ابوه اسير و. وجاي لأهله بعد 13 سنة.
5: نبدا على الأخوان إهدوا.
0: هما؟
5: بسم الله قاعدة حرام.
0: صح مفزوع يا حرام.
4: أنا بعرف من أكل الصوت كل واحدة مسكت حرامها.
0: شو ردتوا؟
4: على الصالون شفنا الخيمة، شفنا ضوء وبرتقال وسلم. كان الفرشة على الباب برضه بدل ما هي نادع أبوه لأمه على الباب.
0: يا حرام. يا الله. طلعي طلعي
4: بس يا اختي
5: ضعفي كمان
0: شوي. من المجاعة والله مجاعة يا عمي.
2: لا تنصح ولا تكبر ولا اشي.
0: والله انه مجاعة مالك.
2: انت ليش بتحطوها بلاستيك؟

0: طيران عادي.
1: شبك كل الحكي عن إعلان كاتس تاع استهداف المباني السكنية.
2: يمكن على أول الزرقة هذا.
1: في ناس بنزحوا من المخيم.
2: بيطلعوا من المخيم جد والله. شبكة؟
1: ولا شبكة ولا حاجة، خلاص كنسلت على الموضوع كله.
2: ايش بدك تعملي؟
1: مش عارفة، تعبت. شو رأيك تشبك؟ قاعدة ضايلة انط من الشباك.
2: مسؤولية.
1: انا بدي احاول بكرة انجز اخلص واروح، يعني بديش اضل.
2: خلص
1: الامور بتخوف يعني مش سهلة.
2: ان شاء الله.
1: ما عارفة. يعني أول ما خرجت من الجامعة فترة من 2012 و 2013 و 14، هذه 2014 أنا بتذكر كويس، كنت يعني أشغل مع أجانب فيكسر مترجم. أنا بديت مع الجزيرة في شهر 3 2018.
2: أيام مسيرة العودة.
1: أيام مسيرة العودة صحيح، كانت بالقطعة يعني. وعد ضليت استيك في مجال اللي هو الريتن، هذا المكتوب يعني، الريبورتر من المكتوب. هو حلو ومرتب يعني،

0: دايما باخد فيدباك حلوه.
1: بس ضغط كتير، ضغط كتير.
0: بقى انا بشوف هو النقطه الفيصليه 2023 صراحه، يعني لما
1: بعدين اجت
0: وقت حسيت في مشكله، حسيت في مشكله
1: مع الامومه، اجت مع الولد، مع الولد اياس،
0: مع ميلاد اياس كان عمره شهرين، يعني ورطه والله. كتير بفكر بالموضوع، بقول انا طب ليش مش قادره اتحرك، بعدين بتذكر انه يعني المجال نفسه اول حاجه بده طاقه، وبده يعني التقرير الواحد مش تقرير بنصوره وبنروح، اكتب، اعمل درافت، اعمل ترانسكريبشن، ترجم، افرز شو مهم وشو مش مهم. مثلا قصه منتظرين المساعدات الايد سيكرز هاي برضو كانت مهمه، تبعت شارع الرشيد لما كتبت انا على الرجع على الشمال، كان هذا المقال مؤثر
1: صحيح.
0: هذا والله
1: هلا، وين خاله؟
0: هلا والله، بارك.
2: هاي سلمى. لا
0: لسه هينا.
1: يس سلمى خاله.
0: ايه
1: هاي خاله معاذ.
2: حالك؟
1: جايب له حاجات ولا بجيب له؟
2: والله جايب له
0: شيء.
1: ايوه هيك هيك بتفهم.
0: مخدرات؟
2: مخدرات. كم بس؟
1: بدون شم.
0: توما توما.
1: هاتهم ولك كثير هذه من وين؟ بتعرف بكم خس شريناه الجرام بشكل اشتريناه
0: والله
2: بشكل انا شريته،
0: حطينا سن توما على هالقد طنجره.
1: بكم هالقد صاروا؟ بكم هدول؟
2: هدول 50 شيكل.
1: 50؟
0: وش هاد؟
1: قديش وزنهم؟
3: هدول نص كيلو.
0: ممتاز هذا، هاي كنوز.
1: يعني هدول لنا هدول؟
2: لا هاي لا لمايس
1: بس هذا اكبر.
2: لا يا عمي هذا شو اسمه؟
1: باكيتين؟
2: زي هذا باكيتين هدول. حاسسهم هيضلهم داخلين من شارع النفق لسنة.
1: امبارح منطقة أهلي، الكواد كابتر نزلت في الدور، طخ في الدور بشكل عشوائي والله.
2: كانوا طخ مبقر، في عندي شاب عند لبة تبع المجمدات. وبلف الحيطان.
1: يا منو حرفياً يعني لو بتخيل أنت قديش بده لما ينقل، قديش بده مصاري.
2: أنا عندي تجارب يعني، وهي الناس بترن علي بدها شحون وبدها كذا وبدها عمال تنقل. نقلنا جزء والله. النقلة الواحدة كلفتنا 1000 شيكل تقريبا، نقلة واحدة.
1: وشوف
2: لسه مخلية. لا لما بيجي لا مش شحن، بس فلوكس ووراه اللي هي عرباية جر يعني عقلها. اخذ 800 شيكل والله.
1: حسب البنزين ما هو غالي هلقيته، وغالي السولر شوية على بهو النزوح. انا عارف
0: تغذية. هاد عمره 5 سنين تخيل، وقتش عنده بدا التدهور.
4: هذا قبل الحرب.
0: وسوء التغذية
5: هو من ايام كان عمره يوم هو بعاني من الكلى.
0: هو كان من اول 10 كيلو. ما بتكلمش معي،
5: بيفهم في اشي، بيفهم
0: بيتحرك بيمشي.
5: لا بمشيش
0: من الاول ولا
5: مشي قبل كم يوم، كان كثير تعبان كثير لدرجه انه قالوا لي الدكاتره خلص ادعي له. قولي خلص ادعي له، في شيء في امل للولد انه يعيش للصبح. كان على الاكسجين وكان حال كثير كثير صعبه.
0: حبيبي
6: أنا 4 شهور كبتير، بنتي نزلت حالتها زي أول مرة، وزنها 5 كيلو، نزلت مع العيا 2 كيلو، ما ضلها على المحاليل، يعني بس.
0: طب إيش اللي خلى وضعها يتدهور خلال 4 شهور هذول أو 5 شهور؟
6: نزحنا من صنينس لهنا، أنا كنت أتابع كل أسبوع في ناصر، يدوني 3 علب حليب علاجي.
0: يعني بنتك بدها نوع خاص من الحليب ومش متوفر، ولا هو ولا أي نوع ثاني. طب هان في المستشفى بيعطوها حليب وبيعطوها؟
6: والله اليوم لسه اجى واحد متبرع نسيك الشعر وهزه حليب.
0: مناسب لإلها ولا كيف؟
6: بجرب معها.
0: بنوت اسماء. ان شاء الله بتصير احسن ان شاء الله.
6: ايش
0: تبيها
6: بس؟

0: هذا والله متأثر
1: كثير. اه فهمان من ورا اليوم خلص
0: كثير لذيذ يا حبيبي وبين بوي. فاليوم هيك ركزت على الموضوع هذا أكثر، يعني خليته إشي واضح.
1: خلص تمام.
0: اه قصة الدبدوب، ايش قصة الدبدوب؟
2: كيف والله الدبدوب؟
0: مين اللي حاطه؟
2: انا حطيته، حاطه قدام حوالته ورا.
0: وين رايحين؟
2: ايه؟
0: وين رايحين؟
2: على الدنوب.
0: والله؟
2: أوه.
0: خلص؟ من وين انتو؟
2: من النفق
1: ورا. تعال وش تسوي؟ وش يعني احنا انا خايفين على حالنا.
2: اه والله
0: هذا اليوم من المنشور.
2: شو
0: بده اليوم؟ رموه انه
1: ايش شوف يا ابو جمال، والله ما حد مطلع على المنشور، والله ما حد مطلع واحد
0: من إن... طب انتوا نزحتوا قبل هيك
1: هذا هذا اذا نزحنا نزحنا من السجعية، نزحنا من الشيخ رضوان، ونزحنا برضو على الجنوب، قعدنا سنه وثمان شهور مين في الشوارع. طب لو قلتيش لنضل هيك يعني
0: المرة هاي ليش قررتوا ما تأجلوش النزول؟
2: يعني فيش صار مطلقة تخش عندنا
0: فيش مجال، متوقعين انه فيش مجال
1: ليك يعني ليك جيش يكبصر
0: رسالة. فانتوا اخذتوا اغلب الاشياء اللي في البيت، اخذتوا هاي التانك سجاد
1: لسه حنرجع، هاي دوت
2: البطاقة
0: حترجعوا.
2: اه وانا هاي
0: نقلتوا كل حاجة
1: سجاد الورد اخذناهم
0: خلاص عشان بس ما يسكرش الطريق.
2: طلع هاي طلع هاي طلع
1: هاي
0: والله هم حكوا هذا الاسبوع حيصعدوا حيصعدوا
3: لو حاطين المستشفى الاوروبي برضه منطقه.
0: انت ملاحظ هنا البلوكات تشملش الوسطى؟
3: لا الوسطى معهم، من الوسطى للمواصل.
0: هذه وسطى؟
3: اه
4: معقول؟ نحن ولا لا؟
3: بس كله كلام فاضي، لا منطقة أمنة ولا منطقة مش أمنة، كل نفس
0: الشيء بالضبط. بس هي كيف المشكلة وين؟ أنك يعني هي في هذه المرحلة يمكنكم المغادرة عبره بسرعة وبالمركبات دون تفتيش.
3: يعني المرحلة الجاية في تفتيش على كلامك؟
0: يعني في حاجز، يعني هذه الحالة حترعب الناس.
3: السلام عليكم.
0: السلام عليكم، كيف حالك يا حاج؟ أخبارك؟ الله يسعدك سلامتك يا رب.
2: عادي؟
0: عادي
2: أمك
0: الولد بيحكي لي تضوي الدنيا بتضوي يا حرام. تحكي لي على الأم الصحفية؟ ما أنت فكر فيها، أنا في هذه اللحظة.
3: طب لو رجع فيك الزمن بتصير صحفية؟
0: بصير بضل. اه أصلا يعني
3: ليش تململتي لما جاوبت على السؤال؟
0: عشان هو اللي يعني عشان إحنا كنا صحفيين هو كتير كتير إشي صعب، وما أعتقدش في صحفيين في العالم شافوا اللي إحنا شايفينه. طبعا. أبدا أبدا ابدا يعني ثمن الصحافه في غزه كثير كثير عالي عن جد. احنا بنحب البلد ومتعلقين فيها، وغير انه انت كمان بتطلع على قيمتك كصحفي. انا اشوف فايده اطلع برا، وبتحس انك كمان عندك مسؤوليه انك تضلك تحكي وتتكلم وكذا. بس بلحظات كثير انا عارفه كلياتنا حكينا بدنا نطلع بدنا ننجو بحالنا، حكينا كثير وكتبنا كثير وعملنا كثير،
3: بس لما يجي وقت الجاب بتحس
0: انك تحس حالك لا
3: لا
0: صح بديش تكمل. بس بنفس الوقت يعني انا بديش اندم، بديش اندم انها جاتني هاي الفرصه وانا قلت لا ولا ولا مش لازم. احنا في مرحله يعني زي ما بيحكي زوجي صراحه بدي احط التوب بريوريتي لحياتي وحياه اطفالي، ذات ست ما فكرش في شيء بعد هيك. الله يهون الله يهون. هؤلاء هؤلاء نازحين ناس؟
5: اه كنا نازحين.
6: ايش عامل الغاب؟ ايش عامل الركاب؟ المعروف وادي الفاهم
7: عنه. بس انا بنفى ما بدنا نطلع بدناش نطلع.
8: بقدر ابعد هنا؟
9: لا
10: لا
9: لا
10: ليش؟
11: هيني عسى
12: بنياس بنياس
13: ايه
12: وقف النص
13: وين الله
14: ما تبخل يا
15: شيخ المدرب
13: بدي احمل ركاب يا صاحبي
15: خذني حط
13: يا اخي يا عم خذهم حطهم غشك كيف بدي احمل مكانه؟
15: طب انا وين اطلع بسرعه
16: كلمنا
17: ما حط شيخ جديد
0: يلا كل سنة وانت قلبي كلي يلا What's that? It's a lion.
4: والله يا بابا هذا من وين لايون؟
0: يو الحقوني.
4: It's a cat.
0: Yes, yes. What's that?
5: مو مين بتعلم بتعلم من ابوك طبعا منك ما شاء الله
9: دور الزحمة بالصوت حول لدوار الخرم سكرة وهيك للكزيات وبعد الكزيات
10: يا سيدي اسمع بقلط كمان بعد عند
11: الابوسي اسمع لي
10: لا قط
11: براوز 100% بس هاد كم الدم رايحين مش كرهانين احنا
10: يلا يا عمبوح ثقة شايف معلم
9: حلونا يا باص صدر واحد طابعينك الله
0: استنى استنى يا حلوان
10: استنى قدم ولا فاكر خلاص
0: يا رجل
10: والله العظيم يا بطل بركان خذ من هنا على الزواج ب 4 مليون 200 اشياء
4: طوال اسمع 150
0: خلاص 200 منين خلاص
10: كل شيء معايا لفي بنزين 120
4: صفر بدك تمر بزوايد
10: وين زوايد بالضبط عند النادي عند المصوته عند المصوته
4: عند المصوته
10: من فوق شرقه
9: عند الاقصى
10: لا قبل
4: انا مش يارا هو تبع الاقصى بس قبل هيك يا راجل انا بدلك يلا يا ابو ابراهيم يلا
10: على 200
0: ماشي يلا استنى شوي استنى بس هيني جاي استنى مية تسلمي والله خد شرب إياس درجة على الناس بس
9: الله بنشر
10: العقل
0: حيت شكرا يسلم ايديك والله ما عشان نتحرك شكرا شكرا شكرا استنوني
10: باي
0: صور
4: يا زلمه بالهي تنتين ثلاثه وهي هالفوقيه
0: الله يوديك وشك كمان طلع الو وعليكم السلام هلا اهلا اهلا يا حاج اهلا وسهلا منيحه والله منيحه كويس بعدين بحكي معك والله استنى شوي سلام الوضع بصراحه

an official evacuation order calling the population to quickly evacuate to the south. بعدين يعني كنهانا من أصعب المناطق اللي ممكن نمر فيها. هذه منطقة تصنيع السولر الصناعي في غزة أو الديزل الصناعي، منطقة خانقة جدا. ماما سكري أنفك. يعني من المناطق اللي إحنا دائما بنشوفها على شارع الرشيد، حشي خانق جدا ومتعب جدا. شارع الرشيد يعني كمان بنشوف منه دائما الناس اللي تتوجه لاستلام المساعدات من نيت سريم ومن مناطق المساعدات الأمريكية. كمان من خلاله بنشوف لفترة من الفترات كنا نشوف الناس اللي فترة الإسقاط الإنزال الجوي من يعني كان في ناس بتكون تستنى مظاهر الإنزال الجوي اللي كانت من الطائرات خلال يعني فترة المجاعة المستمرة على قطاع غزة. واليوم شارع الرشيد هو المرآة اللي من خلالها بنقيم حالة النزوح، كيف الناس بتنزح من الشمال للجنوب، لأنه هو الطريق الساحلي الواصل بين شمال قطاع غزة وجنوب.

0: Describe the journey.
1: The journey was too long and too hard.
0: Describe.
1: It was so tiring. And we finally there.
0: Yeah.
1: Now it won't be that tiring. Just from Ansaraj, from Al-Farouq Street to Al-Zawaida. And then we go home.
0: Okay, so why your journey was just very, very hard?
1: Yes, transportation these days is getting too bad. Evacuating from the north of Gaza to the south of Gaza.
2: وانت بتشربيها بتخيلي حالك طالعه من عند مزاج
3: اول رشفه قهوه بعد الحرب ايش
4: ما خلصناش
0: مش عارف احكي لك والله خفت عن جد توترت المنوز اللي شفناه طلع الناس قاعدة و
2: مستنوا
0: كله مستنى اشوف قلنا هنا اكيد
2: طلع هناك وفي ناس نازلين اصلا في المنطقة هذه
3: حاولت ترجعي حاولت تمشي بالشارع ولا
5: إيه في ناس مشوا قابلنا واستشهدوا
3: ضربوا
5: عليهم ضربوا عليهم على امل ان شاء الله انه بيتنا ما يكونش محكوم
3: ان شاء الله يا رب
5: الحمد لله يعني احنا حمدين الله في الصلاة والضراء بس احنا بنتفائل يعني انه إيه ربنا كريم يعني ويجبر بخاطرنا
3: يا رب يا رب
5: ضايعين يعني
2: شوف هذيك الست اللي قاعده
3: هون هذيك على ضليت هون بالشارع
6: على البحر.
3: يعني انت بالشارع لك قديش
6: زمان.
3: اسبوع 10 ايام
6: قعدت على البحر رجلنا قبل شوي طلعت جيتين
3: فانت هلا مستعده بس ان اي لحظه يفتحوا فيها
6: ان شاء الله
3: بدك تروحي
6: الي بيت ان شاء الله بكون
3: موجود
6: ان شاء الله
3: زماني اللي كان بدك ترجعي على الشمال ولا لا تستني يعني تستني Hi all, so welcome from Tabat al-Nuwayri area, which is the area separating between the south and the north of Gaza. As you can see here, dozens of people are stationed here waiting for the moment when the Israeli side announce to allow those people to head back to the north of Gaza. Most of the families and the people who we talked to, they said that they want to go back to the Gaza Strip these days. And just those people are willing to go back at any moment. All of them are trying just to watch the news and to keep themselves updated in order to go back directly. Most of them spend some days, more than 3 days. غارة أنا طالما أن الأمور متوترة أنا شايفها حتى غير عن الوضع جوا بالدار فرق هان الناس متوترين الكل مستعد حتى الاستطلاع هان كتير عالي وفي زوارق ويعني واضح أنه
2: منطقة حرب
3: إيه منطقة حرب هون فأنا
2: كتير.
3: بدي أبعت للديسك إنه إنه هان ممكن إحنا نغطي إشي أو إن ناخذ المقابلات اللي أخذناها بشوي